0: حسن حبيبي.
1: سلام ماما. صح
0: سلام أنا. حبيبي
2: دو كوم سابع سبيت خلاص تعشينا.
1: معليش كنت مع ليبي.
0: جعان يا ولدي؟ الماكله في الكويشه.
1: لا لا لا لك كلينا دونتس.
0: ايه اما نو زوسيش كايتن.
2: عليس اوكي
1: يا ايش ميس نو بس نشلشت.
0: ايه الحلو وبطنك فارغه مش فكره مليحه يا وليدي. ها نعمل لك تي.
1: لا لا عايشك عايشك لازم نرقد برك. ماما بابا شابو شليب.
0: حتى نحبوك يا حسن يا وليدي.
3: بس فيك ليش عرس الأوردونك وليدي؟